0: chef a kori ti kata yi fi yin gbare o to ti mere lo to pa ti o fara ani bo ti pa seyin bi o di jari ko lule latojo sunday tuwe the saturday 18th july 2026 lata go me fa we raji sinajo owuro ninu yin pelu iso tele ise ami ati anu jo ko ma se awon olorin emi kemi opola taiwo gobi yi gobi asalu abaya mi praise okiki da yo emo maya wa jayi adora tolu ibi to ye top ara lagbawi duro jayi abiola emmanuel akitayo oluwa seun it is well wole olorun alaye olufemi oni pelu aparanse olorun yo ma sise ise yesu oluwa wa yo ma se anu laye gbogbo eyan bere latojo sunday 12 bi saturday 18th july ago me fa bo daji 6:30 am la o ma bade lojojumo mi si esimini tabra ministry ntc bra ko wa ni ajo kuli from bado wa ka jo yin ko pada sile pelu iyanu
1: لبيك اللهم لبيك
2: اها اتتي سولا تتجي لورو هاجي 2027 باي نيليشه يو فيت فلاي توري بي سبتمبر 26 ني غوغو بي بي كي او واسو بي افوروكو سيلي اتي اوو سيسون لا فيني غوغو ري تو فا با شي هاجي 2027 اتتي غبي اپا باي ما بو واسو اوفيس يو فيت فلاي كالي تو جو شي هاجي رورون اكو تي مو يو فيت فلاي بي بي بلكوتو ني شي هاجي نيليشه تي وا بيلو ايلي غبي رورون تي او جينو سي حرام ني مكه تي مدينه اوون جي تو دوسو ني Kuba, ziyara si gbogbo aye ike ati gbogbo ibi to lapere ni Makka ati Madina to fi mo wa si lore kore pelu awon afa wa ti o ma toni sona lori ise haji e wo mi like date openu asepe ni ise haji pelu le ise you fit fly ati ti kon si you fit fly ni Ibadan head office block 8 plot 15 7 up road Oluyole main estate ring road Ibadan tabi ke pe 090 1111 1190 haji 2027 pelu le ise you fit fly alode alogba lo sori re ni be evening light ala
3: eh obe real people concept ti gbe rpc protein wo lo awon malu atewure ta mo masin fun le ra ra lu ni rpc cattle hub agbe ran ti wa ta pa ta sayan ta se lojo pelu imototo to gaga raka siara e wa gbo o ninu eran ta nje oni opo eyan ni won tin kokoloko arun Idire o ti real people concept sebe RPC protein kale wole bere iye won kilo ero gufe tabi ma lu to ba fe pe nkan re rele o le order ka gbe bo nle home delivery bo se aye ma lu tabi aye wure le ba fe e kan si RPC protein real people concept wa ni 126 Adekunle Fajuyi Road legbe Lego NNPC Mokola Ibadan Ekwe 091-273-94422 RPC Protein On Mabibi Real People Concept ni.
4: 2 years ago, the biggest radio raffle hit we always were.